0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük Valisi Mehmet Yaman Ağa, Kerkük Valiliği binasında Türkiye'nin Irak Büyükelçisi Anıl Bora İnan'ı kabul etti. Türkiye'nin Irak Büyükelçisi Anıl Bora İnan'ın Kerkük ziyareti kapsamında imar, inşaat, kalkınma, tarım ve ekonomi alanlarında faaliyet gösteren Türk kurumlarının yer aldığı ticari heyette ziyarete eşlik etti. Türkiye'nin Irak Büyükelçisi Anıl Bora İnan Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi Başkanlığı'nı ziyaret ederek Türkmen yetkili ve şahsiyetlerle bir araya geldi. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Yaman Ağa, Türkiye'nin Irak Büyükelçisi Anıl Bora İnan'la birlikte Tuzurmatu ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü. Kerkük Valisi Mehmet Yaman Ağa, sabaha karşı Akabe Bin Nafi Akaryakıt İstasyonu'na sürpriz saha ziyareti gerçekleştirerek ilgili kurumlarla istasyonun vatandaşların hizmetine açılması yönünde talimat verdi. Yüksek Yargı Meclisi Başkanı Yargıç Faik Zeydan yeni hükümetin anayasal süre içerisinde bir an önce kurulmasının önemini vurguladı. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin Irak'ın diplomatik temsilciliklerin çalışmalarına uygun ortam sağlamaya önem verdiğini belirtti. Planlama Bakanlığı, iç ekonominin canlandırılması, yatırım alanlarının genişletilmesi ve stratejik projelerin uygulanmasına dayanan yeni planın açıklandığını belirtti. Ortak Operasyonlar Komutanlığı Kerbela ve Necef çöllerinde herhangi bir askeri güç veya askeri teçhizatın bulunmadığını açıkladı. Terörle mücadele birimi Hemrin Dağları ve Diyale'de DAEŞ'e ait bir sığınağın imha edildiğini ve iki mühimmat deposunun ele geçirildiğini duyurdu. Sınır Kuvvetleri Komutanlığı Anbar'ın batısındaki uluslararası sınır hattında sıcak hava balonu kullanarak büyük miktarda uyuşturucu kaçırılmaya çalışıldığını ve girişimin engellendiğini açıkladı. Güvenlik kaynağı Bağdat'ın güneyinde terör suçlamasıyla aranan kişilerin yakalandığını bildirdi. Kerkük Polis Komutanlığı ilin dış kontrol noktalarında geçmeye çalışan 5 aranan kişinin yakalandığını duyurdu. İran resmi haber ajansı IRNA, İran'ın Amerikan önerisine yönelik yanıtını Pakistan üzerinden ilettiğini duyurdu. Almanya, uçak yakıt sıkıntısı nedeniyle hava seferlerinin iptal edilme riskiyle karşı karşıya bulunuyor dedi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, hantavirüsünün yeni bir COVID olmadığını ve risk seviyesinin düşük olduğunu söyledi. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
0: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
2: طاب توقاتكم مستمعين الكرام أينما كنتم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. محافظ كركوك محمد سمعان غا يستقبل السفير التركي لدى العراق أنل بورا إنان في مبنى ديوان محافظة كركوك. وفد تجاري تركي ضم مؤسسات تركية مختصة في مجال الإعمار والبناء والتنمية والتطوير الزراعي والاقتصادي يرافق السفير التركي لدى العراق أنل بورا إنان خلال زيارته إلى محافظة كركوك. سفير تركيا في العراق أنل بورا إنان يزور مقر رئاسة الجبهة التركمانية في محافظة كركوك ويلتقي المسؤولين والشخصيات التركمان. رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعان أغا يجري زيارة إلى قضاء تسخرمات برفقة السفير التركي أنل بورا إنان ويلتقي بالأهالي. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يجري زيارة ميدانية مفاجئة فجرا إلى محطة تعبئة وقود عقبة بالنافع، ويوجه الجهات المعنية بفتح المحطة أمام المواطنين. رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان يؤكد أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة ضمن المدة الدستورية. وزير الخارجية فؤاد حسين يؤكد حرص العراق على توفير البيئة الملائمة لعمل البعثات الدبلوماسية. وزارة التخطيط تكشف عن خطة ترتكز على تنشيط الاقتصاد الداخلي وتوسيع قاعدة الاستثمار وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية. قيادة العملية المشتركة تعلن أنه لا وجود لقوات أو معدات عسكرية في صحراء كربلاء والنجف. جهاز مكافحة الإرهاب يضبط كدسين للاعتداء وتفكيك وكر لداعش الإرهابي في جبال حمرين وديالة. قيادة قوات الحدود تعلن عن إحباط محاولة مبتكرة لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة باستخدام بالون هوائي على الشريط الحدودي الدولي غربي محافظة الأنبار. مصدر أمني يعلن اعتقال مطلوبين بتهم إرهابية في منطقة أبو عيثة جنوب بغداد. مصدر أمني يعلن القبض على امرأة في محافظة بابل احتالت على أصحاب معارض السيارات عبر شراء مركبات حديثة باستخدام صكوك مزورة. قيادة شرطة كركوك تعلن إلقاء القبض على 5 مطلوبين للقضاء أثناء محاولتهم المرور عبر السيطرات الخارجية للمحافظة. وكالة الأنباء السورية تعلن عن انفجار سيارة في حي الورود بالعاصمة السورية دمشق دون تسجيل أضرار بشرية. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM. تحياتي لكم وإلى اللقاء.
0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: قد حلو أن تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، تفكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1 Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
2: 90.1
1: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
2: 90.1
1: Türkmen FM sesiniz.
3: Türkmen FM hayatın ritmi.
1: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
2: 90.1
3: Türkmen FM sözünle.
2: Türkmen FM sözünle.

0: الأخبار من إذاعة تركمان FM الفضائية، أهلا بكم. رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي يشكل لجانا لدراسة السيرة الذاتية للمرشحين للكابينة الوزارية وفق معايير محددة. المجلس السياسي الوطني يعلن إرسال أسماء مرشحيه لتولي الحقائب الوزارية إلى رئيس مجلس الوزراء المكلف علي الزيدي. ائتلاف الأعمار والتنمية يؤكد ضرورة تشكيل حكومة قوية تلبي متطلبات العراقيين. وزارة النفط تعلن قرب تشغيل خط تصدير النفط الخام الرابط بين كركوك ونينوى وصولا إلى ميناء جيهان التركي. خلية الإعلام الأمني ينفي وجود قاعدة إسرائيلية في الصحراء الغربية. وزارة الداخلية تنفي هروب محكوم من مركز شرطة الحجاج في محافظة صلاح الدين. المديرية العامة لشؤون المخدرات في وزارة الداخلية تعلن إلقاء القبض على شبكة لتجارة المخدرات وتضبط كمية من المادة الكريستال في محافظة النجف. قيادة شرطة بغداد تعلن الإطاحة بسارق الهواتف المحمولة بعد تنفيذه عدة عمليات سرقة. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يؤكد أن 68 قرية لبنانية باتت تحت سيطرة إسرائيلية. استشهاد 6 أشخاص بينهم مسعفان وإصابة آخرين جراء هجمات إسرائيلية على بلدات وقرى جنوبي لبنان. وكالة تسنيم تفيد بأن الدفاعات الجوية الإيرانية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة استطلاعية تابعة لقوات معادية في المناطق الجنوبية الغربية من إيران. وكالة تسنيم تقول أن إيران طالبت في ردها على المقترح الأمريكي بعدم مهاجمتها مجددا وإنهاء الحصار. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤكد أن المواجهة العسكرية ضد إيران لم تنتهي بعد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الرد الإيراني على المقترح الأمريكي غير مقبول. الصحة الأمريكية تعلن إصابة مواطنين بفيروس هانتا على متن سفينة هونديوس. استمعتم إلى الأخبار من إذاعة تركمان FM الفضائية، شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: يا حلو، أنت تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي ياك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. غريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنه قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: كيف حلو ان تدي يومك بنشاط وطاقه واحساس سعاده يمشي معك من اول لحظه، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبه من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لانهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصه تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: تركمنلرين sesi burada yankılanıyor. 90.1 Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
2: 90.1
1: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
2: 90.1
1: Türkmen FM sesiniz.
3: Türkmen FM hayatın ritmi.
1: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
2: 90.1
3: Türkmen FM sizinle.
2: Türkmen FM sizinle.

0: أعجبك؟ باخذ رقمك هلا وبعدين قلبك. لكي قد ايه بعد بدنا لنصير سوا؟ حبك.
1: بساعدك بشي؟
2: اه

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Bu güzel şarkımızı hep beraber sizlerle dinledik değerli dostlarımıza diyelim. Ve değerli aziz dinleyicilerimiz, buradan saygı salamımızı bütün insanlarımız için gönderdik. Elimize bir mesaj ulaşıp da arkadaşımız yazıptı. سعد اوقاتكم سلينا كيف الحال اتمنى الكل بخير والحب. أني نارين أريد أسلم على أخويا محمد وهدي له أغنية ضحكة الدنيا للمطرب فاضل شاكر وهديها لحضراتكم وللمستمعين كافة يا زبطة. تشكر دارخ سنة أرخداش مز قاتل دغويتم بزلردن صايغة سلام مزقن دارخ سنة وزبان قداغن عرب جبو جزل شارق مزدن ياغن.

0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Başbakan adayı Ali Zeydi, Bakanlar Kurulu için adayların özgeçmişlerini belirlenen kriterlere göre incelemek üzere komisyonlar kurdu. Ulusal Siyasi Konsey Bakanlığı görevlerine aday isimlerin listesini Başbakan adayı Ali Zeydi'ye gönderdi. İmar ve Kalkınma Koalisyonu, Irak halkının taleplerini karşılayacağı güçlü bir hükümet kurulması gerektiğini vurguladı. Petrol Bakanlığı, Kerkük-Ninova hattı üzerinden Ceyhan Limanı'na bağlanan ham petrol ihracat boru hattının yakında devreye alınacağını açıkladı. Güvenlik medya ağı, Batı Çölü'nde İsrail üssü bulunduğu iddialarını yalanladı. İçişleri Bakanlığı, Selahaddin'e bağlı Haccaç Karakolu'ndan bir tutuklunun kaçtığı iddiasını reddetti. İçişleri Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Genel Müdürlüğü, Necef'te kristal tip uyuşturucu ticareti yapan bir şebekenin çökertildiğini ve miktarlarca madde ele geçirildiğini açıkladı. Bağdat Kar Polis Komutanlığı, cep telefonu hırsızlığı yapan şüphelinin bir dizi operasyon sonucunda yakalandığını duyurdu. Lübnan Başbakanı Nevaf Selam, Lübnan'da 68 köyün İsrail kontrolü altına girdiğini açıkladı. İşgalci İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti. İran devrim muhafızları, İran hava savunma sistemlerinin güneybatı bölgesinde düşmana ait bir keşif İHA'sını imha ettiğini bildirdi. Teslim Ajansı, İran'ın Amerikan teklifine yanıtında yeniden saldırı olmaması ve yaptırımların kaldırılmasını talep ettiğini açıkladı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran'la askeri çatışmanın hala sona ermediğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın Amerikan teklifine verdiği yanıtı kabul edilemez olarak değerlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri sağlık yetkilileri, Honduras gemisi üzerinde birkaç vatandaşın hantavirüsüne yakalandığını açıkladı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
0: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
2: الأخبار من إذاعة تركمان FM الفضائية، أهلا بكم. رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي يشكل لجانا لدراسة السيرة الذاتية للمرشحين للكابينة الوزارية وفق معايير محددة. المجلس السياسي الوطني يعلن إرسال أسماء مرشحيه لتولي الحقائب الوزارية إلى رئيس مجلس الوزراء المكلف علي الزيدي. ائتلاف الأعمار والتنمية يؤكد ضرورة تشكيل حكومة قوية تلبي متطلبات العراقيين. وزارة النفط تعلن قرب تشغيل خط تصدير النفط الخام الرابط بين كركوك ونينوى وصولا إلى ميناء جيهان التركي. خلية الإعلام الأمني ينفي وجود قاعدة إسرائيلية في الصحراء الغربية. وزارة الداخلية تنفي هروب محكوم من مركز شرطة الحجاج في محافظة صلاح الدين. المديرية العامة لشؤون المخدرات في وزارة الداخلية تعلن إلقاء القبض على شبكة لتجارة المخدرات وتضبط كمية من المادة الكريستال في محافظة النجف. قيادة شرطة بغداد تعلن الإطاحة بسارق الهواتف المحمولة بعد تنفيذه عدة عمليات سرقة. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يؤكد أن 68 قرية لبنانية باتت تحت سيطرة إسرائيلية. استشهاد 6 أشخاص بينهم مسعفان وإصابة آخرين جراء هجمات إسرائيلية على بلدات وقرى جنوبي لبنان. وكالة تسنيم تفيد بأن الدفاعات الجوية الإيرانية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة استطلاعية تابعة لقوات معادية في المناطق الجنوبية الغربية من إيران. وكالة تسنيم تقول أن إيران طالبت في ردها على المقترح الأمريكي بعدم مهاجمتها مجددا وإنهاء الحصار. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤكد أن المواجهة العسكرية ضد إيران لم تنتهي بعد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الرد الإيراني على المقترح الأمريكي غير مقبول. الصحة الأمريكية تعلن إصابة مواطنين بفيروس هانتا على متن سفينة هونديوس. استمعتم إلى الأخبار من إذاعة تركمان اف ام الفضائية، شكرا لكم وإلى اللقاء.
3: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

0: قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، تفكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.

0: يا حلو أن تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنه قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.

0: Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1.
1: يا حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تلقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.